0: جنجميك بتايا تمبيتا سميك أكيموت نلقب تميك بسغارات تيبا سوري فرافيد ميكي سوت ننوح ميديا بإن جنجميك نلقوه في باي التبغات السنود إكيوس ناوات سيد صورلو كان كورت مكي سلو أتلاف بميزولي سنود تمانو التبغات السنود أكيه جدد تامالتاد سكسون لوني ألفم سميتا أثر تيبوت باي سغام موزو كويت وطرانيت نألوي موت التبغي سيوت إمارون نيت ننوح ميديا كي لمي باي سغام نرويت
1: Nanoq FM.